لما داخل مجنان نان بادي نيباخلول وارنما داغا نان توك سكر بتوكي دابلا نجوك دي توكي وارسي فاس موي دانيال باسي مالين ادو كالبين دابلا نيلا واتشي يون وي سننا سو واتشين ورلا ريلا جلين ايور وي نجابون جي كو جوي جاباري تنجلا لولو اماتون

بدي بيد هارون دار تامرام الفاكم كجيم بدو تفسر نانزون اتام نكات بجيم ومسوب تروقور يقول مخدا قردي لي كتار ماسي ومواد بجاي عمرو مرار ويلا وجيم كتار بجيم بقول يقول مخدا قردي لي كتار

صنف الدين يا هي على القفيد أحمد المختار محمد الأمين بن مولاي ودو بيته تشلو مامود آمود سمبوك البرهم يتكد ياسم برمبر جم جم سرقان مكبين دي جم البركة نلاو ما سيتكر خادم وبرنمي جاودي جوي وليمي اجنر اجنر

تان بنت تبارا فاور عامر مؤجة كومبا بنت تبارا فاور ودو ويزي عثمان عبد الحماد بال بنت تاكو حمي سامبا البرك نيالو ما گاماجي شارو او بوري سانتر بو او روتيو بوري اولان نكو بيتهدا اي ديفن ادم علي تشوفي سيري

شبي هالي قالي أبو ممر جولي ميرا شفت لو يعقوب بولبا او رويره حامد دمبا

Sí. الحاج محمد البشير كان كبري مدينة جاد وريتشو وين جاتي كنت مسلم نكو بيدر دانا كوي ليدي أولاندا زينب عبد الله سري ألسان وبرة دوم غورة ألفا أو دو ويته بنت بابي

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقوموا ولو يجي الهجي سيد محمد السريف تور سادي.

0: راسين عيونهم متسلمة بدر عشيلة بسقون لسقون نقولي يقول أينا من أيتها متى جوالي بوجاني ما نقولهم بالشينا من أسم بيت هذه اللون نقولنا يفعلوا أينا من بجارو هنا نقول كجمع الله والله كواي ومن دي باعو دي في نيك نيك سوق دكان لب موت دكان ما جنب باي
1: Chao.

خرم صف الخرم كنجم لصف وقد جبي جاو مالكم بمن يبارك أرضا شجادة جغارم كما جار مبا فرب النهرم كما جار مبا مزرين سيجي باتين بند دمين لاتسوكا بنغونا جاي جاو دينا مين بام صف الخرم كنجم لصف فرب النهرم كما جار مبا فرب النهرم كما جار مبا

كاتي سمير دبلاي سمير جيني سمير سمير مدو خاب مربجان يا سين فاتي كاتي مالم جيجين جونغو ماي كومبا باب مرين دونجاو خالد دارو كوتي نك جورنا بور ماي كومبا غور باي

هو ده بسماع واحد ولا اربعه صلي يا جدعان محمد رسول الله مهيده جدا هو النفر محمد اول محمد اخر امام مرسل خاتم الانبياء كم بودي كلام الله تاني

موجود مريم بابا كركي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كركي موجود كنتم فال أقل يجي من قلب ما ماتشان ربك ما ماتشان بلاد منتريال يول مجسد واي فرمالهر بولين بوش sen varma vali varma yelli varma magad sen varma ya jara to bi job ya jara tunda te sen mi bi abi amadu maryam adna gam adu maryam

مدلولاد مقدان رنسان فرن يوم الملم سبرقي عالدماغ والميجين برقاق وتنجم وبالكونج

من بعدين هون باش يلا جلو با الله يتبرنا حكومه بشنغاكي وين كون عرب نوبي كو بموين كو حالتني جلو با ني يامي اري مولادي دي بيته محمد رسول الله مويند مويند ان بيج اسمانا جومراد استنديو مي تامبي لامي نومي كو لامدو بيته جاشي بو عريس انا جيا بوكاري تامبني كام سومي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبد الرسول فيامي النبي جو ياجي سينا ابا بكر وناني ومناني وي سينا عمر ناني ومناني وي سينا عثمان ناني ومناني وي سينا علي وناني ومناني وي يامي تمر وناني ومناني وي جبير ناني ومناني وي مايكل كاري ناني وناني وي ناني وي فادن واي ها بوي سان جبريل عليه السلام جيبي جبريل وي مانا النبي جو ينام وي جومي ويما gardoy maaw ko kanyum nuli dum ya nangu gelo baba ba jiago leedi bukari jeey bako lamdo peter jashi bunari ya nangiri baawa